0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمسيما من يزيم سبحانه وتعالى